0: محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا التي وعدته.
1: Gen 103,1 FM Bisa Bangga.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM DX.